الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

كلمات بتشفي وكلمات ممكن تجرح. من الكلمات اللي بتشفي الكلمات اللي طالعة من قلب متواضع، كلمات متواضعة. القلب المتواضع ده بيعيش يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بيعيش ببساطة من غير تكلف مهما كان عنده من إمكانيات، بس كلمته بسيطة واضحة ملهاش أبعاد تانية، ولا من ورا الكلمة ألف معنى، ولا بيلف ويدور حوالين حاجة معينة وبيقعد يلف ويدور بالكلام اللي ملهوش وضوح، واللي انت تقعد تدور كده طب هو يقصد ايه. لكن في كلمات تانية بتكون كلمات بتجرح. الكلمات اللي بتجرح دي الكلمات اللي فيها تعالي، فيها تفاخر، فيها الشخص يقعد يحكي عن إنجازاته واللي بيعمله واللي بيحبه، ويتنطط بكل الكلمات ديت على الناس اللي حواليه، يظهر نفسه كده إن هو أحسن مني ومنك، وإن هو أفضل من الكل، ويحسسك إني أنت ولا حاجة وأنا كل حاجة. الكلمات ديت حتى لو هو بيتكلم فيها عن نفسه، بس الحقيقة إنها كلمات بتجرح.

في كلمات بتجرح بس في كلمات بتشفي. والحقيقة الكلمات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي دي اللي بتشفي هي كلمات جميلة جدا، وهي كلمات شكر وعرفان بالجميل، يعني حتى لو على حاجات بسيطة بنعملها لبعض. يعني لو حد جاب لك كوباية مية ينفع تقوله شكرا، وينفع لو حد مراتك ولا أختك ولا أي حاجة عملت لك أكلة كويسة ينفع تقولها شكرا. كلمة شكرا بقينا ننساها وما بنقولهاش أبدا، مع أنه قد إيه هي بتفرق، بتفرق أنه نسمعها. حقيقة عايزين نرجع تاني الكلمة دي، نبتدي نقولها لبعض، ونبتدي كمان نشجع ان احنا نبقى بنقول كلمة شكرا، ونبقى بنتعلم نقولها حتى على ابسط الحاجات والاقرب الناس لينا، مش بس نكون بنقولها بس للغريب. خلونا نتعلم بس مش بس كمان نشكر بعض، لكن نشكر ربنا سبحانه وتعالى، ونبعد عننا كلمات التذمر وعدم الرضا، نبعد عن الشكوى طول الوقت، واننا دايما بنعيش في دور الضحية.

كلمات تجرح وكلمات تشفي. ومن الكلمات اللي بتشفي اللي نحتاج نتعلمها على طول الكلمات المتزنة المناسبة للموقف ومناسبة كمان للشخص. الشخص اللي احنا بنتكلم معاه مش أي كلمة تناسبه، ومش كل الناس ينفع نتكلم معاها بنفس الطريقة وطول الوقت وبنفس الحاجة أو نفس الموضوع. إزاي نختار الوقت المناسب للكلام؟ لازم نتعلم إن الكلام يعدي الأول على عقلنا، العقل كده يوزنه يظبطه قبل ما نقوله، علشان يبقى كلام زي ما بيقولوا كده كلام في الجون. ندرب نفسنا على إننا ما نقولش كلام زي ما يجي على بالنا، كلمة كده جت على لساننا فنقولها وإحنا متنرفزين أو كلمة متهورة، عشان أوقات الكلمات اللي بتيجي كده أي كلام دي بتكون بتخرب الدنيا، بتخرب علاقات، بتخرب بيوت. عايزين نبعد عنها، عايزين نتعلم إزاي نضبط لساننا، إزاي ندرب لساننا على الكلمات الصح، علشان كتير أو بنقول كلام مش تمام في حالة غضب وبعد كده بنرجع نندم عليه، وبتكون كلمات صعبة جدا مش نافع أبدا إني نرجع فيها، وبتكون جرحت الشخص اللي قدامنا. فإزاي نكون كلماتنا متزنة؟

كلمات بتجرح وكلمات بتشفي، ومفيش أجمل من الكلمات الصادقة اللي بتخرج من القلب وبتوصل مباشرة للقلب لما تكون بتحبه. فيها كلمات كده تحس فيها صدق، فيها أمانة، ومن غير أي أهداف ولا مصلحة. كلمات يعني اللي هو تحسها جميلة، مش كلمات كده بتملى الوقت وخلاص، ولا كلمات عشان أظهر حلو قدام الناس، لكن كلمات حقيقية فعلا وطالعة من قلب صادق. قد ايه في بنسمع كلمات بتجرح ودايما بتبقى كلمات مزيفة، لما بنسمع مجاملة واحنا عارفين انها مش حقيقية، قد ايه ده بيجرح جدا، بالذات في عصر السوشيال ميديا. وطبعا اللي بنشوفه من كلمات، وبنقعد نقول حاجات لبعض ومجاملات، بس هي في الاخر مش حقيقية. وقد ايه ده بيبان، وقد ايه ده بيبقى يعني تأثيره علينا اوحش من ان شخص حتى يكون ما قالش كلمة خالص. خلينا دايما نكون بنفكر ان احنا بنقول كلمات طالعة من قلوبنا صادقة، لانه الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب حقيقي بيكون تأثيرها واضح وعميق جوه قلوب الناس.

واحنا بنتكلم عن كلمات بتجرح وكلمات تانية بتشفي، الحقيقة ان في كلمات بتجرح بيبقى من وراها في حقد وحسد وغيرة أنانية، بيظهر فيها دوافع ان الشخص اللي بيتكلم ده شخص من جوه مش صافي، شخص من جوه مش بيحب الخير للي حواليه، شخص من جوه كده عنده كلاكيع وعنده عقد، ومش يعني زي ما بيقولوا كده مش سالك على رأي الشباب. يعني إن فعلا الكلام اللي بيطلعه ده كلام من قلب مليان حاجات مش تمام، لكن في كلمات تانية بتطلع من قلب جميل قوي، من قلب متصالح أولا مع ربنا ومتصالح مع الناس اللي حواليه. القلب المتصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع اللي حواليه بيطلع كلام ود ورحمة وونس وإنسانية ودفى، كلمات دافية جميلة، كلمات تحس فيها إنها بتدي حياة، كلمات تحس فيها بحب وبراحة، تبقى فيها راحة للودان وراحة للقلب والمشاعر. كل ما الشخص يكون متصالح مع ربنا، متصالح مع نفسه، متصالح مع الناس اللي حواليه، قلبه مش مليان حقد ولا حسد ولا غيرة، هتلاقي الطبيعي إن يطلع من قلبه محبة تظهر في كلمات بتشفي.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا، أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقه لطيفه وسهله، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجه احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجه مهمه جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه المشكله، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجه مهمه، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من بره، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من بره صح، تعاملاتي صح. وهي عملية كده عاملة زي الدايرة، يكون عندي علاقة من مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل مقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده، بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس، ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله، ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره. والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط، ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيتحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه بيسيب بصمة وتأثير في كل حد بيقابله، حتى لو قابله مرة واحدة، ممكن كده بطريقة بس سلامه وابتسامته، ممكن بكلمة واحدة هو قالها له وشجعه بيها أو سابها معاه، يأثر جدا في اللي حواليه. بيقولوا عليه روحه حلوة وبتظهر في أقل حاجة ممكن يعملها، وفعلا بيبقى شخص متميز قوي ومحبوب قوي. وكمان بيقولوا عليه لسانه جميل ولسانه بينقط سكر كده زي ما بيقولوا، مش شخص مرائي، مش بيجامل على حساب أي حد، ومش بيزود في المجاملات علشان يظهر قدام الناس إن هو ظريف، ومش بيزود في الإيجابيات بتاعت اللي قدامه علشان يظهر هو حلو وغيره وحش، لكن هو فعلا شخص حقيقي وكلامه جميل وكلامه مظبوط.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، وبيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون اول من اول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفة قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او انه هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللآخرين.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جت مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطالبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه واقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رامية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هما كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبيناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأن هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل إن هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لان هي بتحس انه انتي ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء ايجابية او سلبية، لانه ده يعتبر من الامانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة، لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بأيديها وسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا التلات بنات. هو الوحيد اللي استأمنوا على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات، فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، كمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح أو جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح، وهي عملية كده عاملة زي الدايرة. يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شوية متعبة، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شوية هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوة وشخصيته جميلة، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من برة ولا مناظر من برة، لان عمر الجمال اللي من برة ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل المقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله، ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: I'm serious.
1: الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيتحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي أهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته، عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا، ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول ده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو انت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك انت مش دور اي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بانه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لان هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل ان هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لان وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لان هي بتحس انه انتي ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء ايجابية او سلبية، لانه ده يعتبر من الامانة.

0: شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة لما تيجي، وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة، مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.
1: قال غاندي كمان افضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
2: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين او مش عارفين احنا رايحين فين، او وقت ضعفنا، او وقت كمان لما بنغلط.
3: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم ان هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
1: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
2: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير انه يكون لينا الملجأ، بس ندعي له ونقترب اليه.
0: في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي، استاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن ابو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى ابو حجر اللي هو بابا التلات بنات، هو الوحيد اللي استأمنوا على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. ياريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن أنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وأنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

0: I'm serious.
1: الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش في شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، كمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم التلات إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

0: الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه ده. الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.
1: تاهو في العنوان.

الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي، كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا او يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده او ما تتصرفوش كده او ايه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش اي حاجه، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده انا بحب وظيفه مهيب جدا، لان هي وظيفه انسانيه جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاتره نفسيين ولا حاجه. ينفع نتعلم اننا نسمع اكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع اكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو وقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص. كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص، عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة. في ناس مخها مش صافي، وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده. في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط. مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه. كمان الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل. مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة، وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا، أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح أو جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو. انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من بره، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من بره صح، تعاملاتي صح. وهي عملية كده عاملة زي الدايرة، يكون عندي علاقة مع الله كويسة النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

لما بكون حلو من جوا بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوا بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شوية متعبة، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شوية هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوة وشخصيته جميلة، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من برا اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل المقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي اهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، بيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه مبادر، عايز يكون أول من أول الناس اللي بتشتغل، مش بيحب يتفرج على الناس وهي بتشتغل، ولا بيحب يريح نفسه وغيره يتعب، لكن عنده استعداد يبدأ هو بنفسه حتى لو الموضوع فيه مغامرة. عنده استعداد يحرك الناس اللي حواليه ناحية الشغل أو ناحية المهمة اللي المفروض يعملوها. شخص حماسي، ولأنه عايز الخير للكل فبيحب أن الكل يشارك معاه وأن هو يبدأ. وشخص فعلا بيكون إلى حد كبير جدا جدا أبعد ما يكون عنه كلمة الأنانية، لأنه هو عنده محبة كبيرة للناس اللي حواليه، بيبادر وبيبدأ هو، وبيعرف يشجع الناس، وبيعرف يشتغل وسط فريق.

الحلو من جوه هو شخص متواضع مش بيتكلم عن نفسه كتير، رغم انه حقيقي لانه هو حلو فهو عنده مميزات كتير والناس شايفه قد ايه هو حلو، لكن هو بيعتبر نفسه عادي مش بيتكبر على اللي حواليه بسبب انه عنده مواهب او هوايات او امكانيات او انه هو بيفهم في مجال معين، لكن هو لانه حلو من جوه شايف ان الحاجات دي مش علشان هو يتنطط بيها على الناس، لكن علشان يوظفها صح ويستفيد منها ليه وللاخرين.

إنسان الحلو من جوه بيعرف كويس جدا إزاي يحب ويرضي ربنا في حياته، بيعرف قيمة نفسه قوي وقيمة وجوده على الأرض دي، وقيمة إن ربنا خلقه إنسان وميزه إن يكون إنسان، وإن أكيد ليه رسالة في الحياة لازم يعرفها ولازم يعني يتممها ولازم يقوم بيها وهو هنا على الأرض. بيعرف يحب الناس اللي حواليه، بيعرف يقدم مساعدة للناس اللي حواليه، مش بيبخل أبدا بأي حاجة عنده من معرفة أو من إمكانيات أو من حاجات ربنا أنعم بيها عليه، وبيعرف يشارك الناس التانية بكل حاجة ربنا ادهاله، وبيرجع الفضل في كده لربنا سبحانه وتعالى.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا، ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنية على رأي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية.

نيل شخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأنه هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل إن هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في أبوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس، مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأنه بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس أنه أنت ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة، سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة لما تيجي، وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بإيديها وسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. يا ريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كانت توائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، كمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الـ3 إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي. كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا او يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده او ما تتصرفوش كده او ايه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش اي حاجه، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده انا بحب وظيفه مهيب جدا، لان هي وظيفه انسانيه جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاتره نفسيين ولا حاجه. ينفع نتعلم اننا نسمع اكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع اكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم

نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه، يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح أو جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي، يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

لما بكون حلو من جوه يعني دوافعي وأفكاري الداخلية الأمور المستخبية كلها نقية بيور كده، وده بيرجع حقيقي في الأساس لشكل علاقتي بالله سبحانه وتعالى. وكل ما علاقتي بالله بتكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من بره، بيكون من جوه أنا متزبط بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من بره صح، تعاملاتي صح. وهي عملية كده عاملة زي الدايرة، يكون عندي علاقة مع الله كويسة النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه بتاعه مش جميل او طباعه وشخصيته شوية متعبة، لو بس هو مجرد شكل خارجي بس، بعد شوية هتلاقي الناس بتبعد عنه. لكن بنشوف الشخص حتى ولو هو مش جميل قوي شكلا او بالمقاييس بتاعتنا بنقول عليه مش جميل، والناس اتعاملت معاه ولقيته معاملته حلوة وشخصيته جميلة، ده بيخليهم يحتفظوا بيه ويحبوا يتعاملوا معاه اكتر.

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من بره اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل المقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها، واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس، ولا بيقعد يحسد في غيره، ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيضحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي اهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه بتلاقيه بيسيب بصمة وتأثير في كل حد بيقابله، حتى لو قابله مرة واحدة، ممكن كده بطريقة بس سلامه وابتسامته، ممكن بكلمة واحدة هو قالها له شجعه بيها أو سابها معي، يأثر جدا في اللي حواليه. بيقولوا عليه روحه حلوة وبتظهر في أقل حاجة ممكن يعملها، وفعلا بيبقى شخص متميز قوي ومحبوب قوي. وكمان بيقولوا عليه لسانه جميل ولسانه بينقط سكر كده زي ما بيقولوا، مش شخص مرائي، مش بيجامل على حساب أي حد، ومش بيزود في المجاملات علشان يظهر قدام الناس إن هو ظريف، ومش بيزود في الإيجابيات بتاعت اللي قدامه علشان يظهر هو حلو وغيره وحش، لكن هو فعلا شخص حقيقي وكلامه جميل وكلامه مظبوط.

لما يكون شخص حلو من جوه تلاقيه دايما بيشوف اللي حواليه حلوين، بيشوفهم اوقات كمان افضل منه، ودايما هو تلاقيه كده ايجابي، بيعرف يشوف الحاجات المضيئه والجميله في الناس، واول واحد يشاور على الحاجات الحلوه في اي حد، حتى لو الناس مش شايفين او مش واخدين بالهم من اي جمال حواليهم، بس الشخص ده تلاقيه دايما هو شايف كده الحاجات الجميله اللي حواليه، هو حد جميل ودوافعه ان هو يكون بيشوف كل حاجه جميله. مش معنى كده ان هو مش واقعي او مش حقيقي او عايش في الخيال، لا، هو بيشوف السلبيات لكن كمان بيعرف يشوف الجمال في كل حاجه وحشه، بيعرف يشوف الجمال في القبح الموجود قدامه.

كوني انتي حدي بنسى كل الناس حس بقلبي بينبض اكتر بصدق هالاحساس لما تكوني انتي حدي بنسى كل الناس بحس بقلبي بينبض اكتر.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور.

0: يا مساء الفل وصباح الفل كمان على كل مستمعين راديو صوتك، وحلقة جديدة من بعد الساعة 12. بنرحب بكم كده في وقت جديد بنقضي مع بعض، ويعني كالعادة كده بيبقى وقتنا بنفضفض فيه ونتكلم فيه ونطمن فيه على أخبار بعض. فبعد الساعة 12 دايما بنقول انه بيبقى جوانا أفكار وزحمة أفكار، رغم انه حوالينا بيبقى فيه هدوء على الأقل، أجواء أهدى من بعد يوم طويل وكمان أسبوع طويل. فيعني بنقف كده عند محطات معينة أو توقيتات معينة لكده النوم، ونبدأ نفكر ونبدأ نحاسب نفسنا أكتر عن بقية اليوم، لأن يومنا كله متفوق. الموضوع النهاردة، لكن قبل ما أحكي كده في الموضوع عايزة أرحب بآدم. مساء الفل يا آدم،
1: مساء الفل يا كوكي،
0: عامل ايه الأخبار؟
1: يعني الحمد لله انا بخير، يعني ومبسوط جدا ان انا اكون يعني في برنامج بعد الساعة 12 حقيقي. يعني
0: طيب يعني متعودين كده انه في بعد الساعة 12 دايما بنحب نطمن على بعض نطمن على كل حد، يعني كمان من اصحابنا متعودين انه بعد السفر دايما نطمن على كل حد، يعني كمان اصحابنا بيتواصل معانا.
1: يعني الحمد
0: فطمنا على
1: لله،
0: اخبارك
1: يعني
0: يا ادم.
1: دي قبل أي حاجة أحب أقول الحمد لله. يعني ويعني بحس في الحياة كده دايما الواحد بيحاول يكون أو بيجتهد إن هو يكون كويس، وبيجتهد إن هو يعني يخلي الأمور على قد ما يقدر إن هي تكون ماشية بطريقة كويسة. يمكن ساعات يحب يمشيها زي ما هو عايز يعني شوية، بس بشكل عام يعني الدنيا كويسة الحمد لله.
0: طب ده جميل جدا، يعني انه بتطمنا كده على اخبارك. يعني النهارده كده موضوعنا اللي هنحكي فيه بيتكلم عن احساس الراحه او الراحه الحقيقيه، بنلاقيها فين وبنلاقيها ازاي. ندردش اكتر مع بعض ونسمع كمان مكالمات واراء اصحابنا. امتى اخر وقت حسيت باحساس انه انا مرتاح بجد؟ يعني في اوقات بنضطر نرتاح، بنضطر خلاص انه يومنا خلص لازم ننام، عارف الاحساس ده؟ يعني انا
1: ايوه
0: محتاج ادي دماغي وجسمي هدنه، لكن مش دايما ده بيبقى احساس راحه حقيقي. اوقات بنخش ننام ونقوم تعبانين اكتر او مرهقين اكتر. فيا ادم، ايه اللي بيديك احساس راحه حقيقي؟ وامتى اخر وقت كنت حاسس الاحساس ده؟
1: بصي هقول لك على حاجات بسيطة ويمكن ندخل في حاجات أكتر. يعني فاكر كده إن كان في حاجة محتاج أسلمها في الشغل في ميعاد معين، وفي يعني في وقت محدد جدا، وهي لازم تخلص في الوقت دوت يعني، ولأنها حاجة جديدة عليا شوية كنت بعملها، فكنت تحت ضغط وقلقان شوية إنها هتخلص مش تخلص في الميعاد، بس انها خلصت واتسلمت في نفس اليوم اللي كانت المفروض تتسلم فيه. ما اقولكيش على احساس الراحة، يعني حسيت فعلا ان انا كنت تعبان قوي، ان انا كنت مضغوط جدا، وحسيت بقى براحة بعد ما خلصت. بقى حسيت ان ايه، كأن ايه اهم ونزاح.
0: الإحساس
1: فكان إحساس جميل، يعني في حاجة كأنك من على كتفك كده حمل واتشال، دي كانت حاجة يعني في منتهى الجمال. يعني
0: يعني افتكر كده برضو موضوع يعني كويسة تحصل فيه. فبعد وقت طويل كده من التحديات، انت فاهم،
1: أيوة
0: بعد الحسم الموضوع ده ابتديت احس براحه. طب هحكي تفاصيل اكتر عن الفكره دي، لكن عايزه اسمع صديقنا محمود ونسلم عليه الاول ونقول له ازيك يا محمود.
2: مساء الكل عليكم، يا رب تكونوا بخير. الحمد لله تمام بخير كويسين.
1: مساء الفل
0: خير،
1: يا محمود.
2: مساء الفل عليكم.
0: طمنا عليك يا محمود، عامل ايه؟ انت ايه اخبارك؟ عامل ايه الوقت
2: الحمد لله
0: الجو ده
2: تمام
0: والحياة دي؟
2: بخير، الحمد لله. الجو حر بس الحمد لله.
0: الحمد لله، دايما نقول الحمد لله. طيب بعد ما خلصنا اسبوع بقى كامل كده ويوم كامل، انت متعايش ولا ايه الاخبار؟ واخد نفسك ولا لا؟
2: اوكي تمام، يعني هو الدنيا ماشية وخلاص، احنا يعني اللي معاه كتالوج الدنيا بيرتاح، ان هي
0: الله
2: شوية كده وشوية كده، في اخفاق، في نجاح، في حبة مسكرين، في حبة ممررين، في خلاص.
0: يعني دايما يا محمود بتقول جمل ببقى عايزه اكتبها وراك، اللي معاه كتالوج الدنيا مرتاح.
2: ايوه خلاص، يعني اللي بيدور على الراحه المطلقه هيفضل يدور على الفاضي ومش هيلاقيها. اللي بيدور على حاجه مطلقه في الدنيا دي مفيش غير مطلقه بس مش مطلقه.
0: فانت بتمشي حالك في الحياة دي،
2: لا
0: بتهود
2: الدنيا
0: الحياة يعني.
2: بتمشي مفيش مشكله.
0: طيب ده جميل جدا. والدخلة دي تدخلنا بقى الموضوع النهاردة. ايه اللي بيخليك يا محمود حاسس بالراحة؟ يعني مش بتكلم عن الراحة اللي هي أنا يومي خلص فمضطر أرتاح شوية، أو أنا بحاول أهدي دماغي شوية، لا، إحساس إنه أنا مرتاح حقيقي.
2: والله هو يعني الراحة أو الراحة النسبية بتتحقق بأشياء، بعدم تكدر النفسية، إنه في صفاء نفسي، عدم وجود إشكاليات مع الآخرين، أنا مش مزعل حد أو محدش مزعلني، مفيش رواسب مواقف ما بيني وبين الآخرين. أنا يعني إيه، يعني إلى حد ما قريب من الله، يعني الثلاثي ده هو إكسير الراحة، المادة الخام للراحة.
0: ده جميل قوي. طب انا عايزه افكر معاك برضو، لانه انا بسمع الجمل دي كتير قوي، ناس كتير بتقول طول الوقت محدش مرتاح، ليه بقى؟ ايه السبب؟
2: لأنه بيدور على الراحة المطلقة، لأنه بيدور على السعادة المطلقة، لأنه بيدور على اللي مش موجود في الدنيا. إنما لا، في ناس كتيرة مرتاحة حتى لو كانت فقيرة، حتى لو كان بالمختصر، اللي عنده رضا، اللي عنده يقين، اللي عنده علاقة مميزة بالله، اللي واخد الأمور ببساطة، اللي بيسامح، اللي ما بيشيلش في قلبه كتير، ده أكتر إنسان مرتاح. الراجل لما راح للراجل اللي الرسول قال عنه 3 مرات يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، خلاص مع الكرت، فبيعمل إيه؟ بيخلي إيه؟ قال له والله ما فيش حاجة، أنا لما بنام ما بخليش في صدري ولا في قلبي أي غش أو أي غل أو أي رواسب من الآخرين. قال له تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق. مش من السهل ابدا انه تيجي تنامي كده ومش في قلبك حاجه من فلان، ولا متغاظه من فلان، ولا مرارتك مفقوعه من فلان، ولا عايزه تولعي في فلان.
0: بتصفي بقى نيتك وقلبك طول الوقت. ده جميل قوي. طيب لو هسأل محمود بقى نفسه، انت ايه بالنسبة لك الراحة بتحقق، او الراحة بالنسبة لك هي كذا؟
2: والله الراحة بالنسبة لي برضو مش هنبعد، الراحة بالنسبة لي إن ما يكونش في حاجة مقدرة نفسي، أو حاجة يعني حد بحبه يكون تعبان، حد بحبه يكون عنده مشكلة مش قادرين نحلها، ما يكونش حاسس بالتقصير تجاه ربنا إن أنا ما يعني ما عملتش ما ينبغي عليا الحد الأدنى ان انا اعمله، انه يكون في رواسب ومواقف. يعني انا بالذات بتضايق جدا لما اجي انام في موقف حصل قبل النوم، او موقف حصل من حد ما صفتهوش، ببقى اذا قدرت اتصل بيه يا اما افرغ طاقتي السلبية كلها فيه.
0: اي
2: هو انت فاكر نفسك هتعكنني وتروح تنام؟ لا، ده انا لازم اعكننك قبل.
0: بتعكنوا الاول وتنام وانت الاثنين مش مرتاحين بقى.
2: مش دعوة بقى، خلاص. يا اما بتصفي المسألة كده. فيعني احنا مطالبنا في الراحة بسيطة جدا، يعني حالة الأمان والشعور بالأمان مطلوب، يعني وإن كان هو صعب في الوقت اللي احنا عايشين. ايوه
0: ايوه حمود. طيب، عايزه فكره وقول لي ده مظبوط ولا لا. ناس كتير قوي رابطه يا محمود الراحه بانها تبقى موجوده في مكان معين او حاله معينه تعيش فيها او فلوس مثلا او مبالغ معينه تملكها او اشياء تملكها. انا لما اوصل للحاجات دي هبقى مرتاح. هل ده فعلا بيحقق الراحة دي أو بيريح البني آدم؟
2: مش دايما، ممكن بشكل نسبي، انه انا لما يكون عندي فلوس كويسة وما اناش خايف من الفقر، او ممكن لو انا يعني ساكن في حتة كويسة ممكن، لكن مش دايما. اللي احنا شايفين قدامنا ناس فلوسهم لو اتعملت مناديل ما تخلص، وما لهمش نصيب فيها، وما لهمش نصيب في اكلهم غير حتة او علبة زبادي، ما يقدروش ياكلوا اكتر من كده. في ناس يعني اللي حاسس احنا مشكلتنا الكبيرة انه لو احنا ربنا ادانا 100 حاجة وخد حاجة، بتفضل عينينا واحساسنا وتركيزنا كله مع الحاجة اللي مش موجودة، بنخسر 100 حاجة في مقابل الحاجة اللي مش موجودة، مع ان قدامنا ناس معاها الحاجة دي ومش سعيد. اللي ما عندوش ولاد، يعني عايز يجيب ولاد، لو هي كده لازم اجيب ولاد، وانا مش ناقصني حاجه غير الولاد. طب يا بابا، ما انت قدامك ناس هتطلع من هدومها من ولاد، ناس هتخلص على ولادها، ناس تعبانه من ولاد. يعني انت زي ما الطفل الصغير بيكون مع ابوه، ما بيختارش، ما بيحسبش، ما بيقولش، احنا ولله المثل الاعلى مع ربنا، المفروض ما نقولش وما نختارش. اللي هو اختاره نرضى بيه او بنسعى، لكن في النهايه اللي بيختاره اكيد هو اختار لنا. يمكن ربنا ما جابلكش ولاد عشان عارف لو جاب لك ولاد هيتعبوك وهيأذوك، خلاص استمتع بقى بالباقي اللي معاك. انت معكش فلوس بس معاك صحه، الصحه تقدر تجيب بيها الفلوس، ما تحسدش بقى اللي معاه معهوش صحه. فمش
0: بالضبط.
2: هتكون الدنيا كلها فكره بقى ان يبقى معاك فلوس وصحه ووقت وراحه، لا. رئيس اركان حرب العالم الان مش مرتاح، ما يمكن حد ياخد مني السلطة، ما يمكن حد، ما يمكن اصحى لها نفسي مش عارف، فيش. هو كده الراحة راحة نسبية، يا تاخد الراحة النسبية يا مش هتاخد راحة خالص.
0: صح، يعني بنقبل حاجة ونتنازل عن حاجة تاني.
2: أكيد
0: يعني محمود أنا فعلا عايزة أشكرك، ودايما كده منورنا وبتسمعنا صوتك وبتطمننا عليك، ودايما نسمع صوتك بخير.
2: أشكركم جدا جدا، وتصبحوا على خير.
0: وانت من أهل ربنا معاك. طيب، يعني كلام كتير قوي حكى فيه محمود، يعني عايزة أنا برضو يعني ناخدها كده من الأول خالص. أي، واحكي لنا كده برضو، أنت بالنسبة لك إيه هي الراحة؟ يعني أنت بالنسبة لك الراحة دي بتحصل أو بتتحقق لما يحصل 1 2 3 4؟ فعايزة أسمعك يعني.
1: بص، هتكلم من حتة يعني كنت فيها وتفكيري اتغير في يعني فيها برضه، يعني يمكن حد من المستمعين يكون يعني بيتفق معايا أو شاركني في نفس الفكرة في وقت من الأوقات. يعني يعني أوقات أنا كنت بفتكر إن الراحة إن ما يبقاش فيه مشاكل في الحياة، أو إن الواحد يشتغل شغل يعني معين ما فيهوش تعب كتير مثلاً، أو إن الدنيا دايما تبقى معدية بخير
0: طيب
1: وتبقى كل حاجة ماشية زي ما أنا عايز.
0: معلش يا آدم هقطعك، بس يعني كلام مهم اللي بتقوله، لكن هاخد بس كده رأي صديقنا محمد ونكمل نحكي. ازيك يا محمد؟
3: تمام، الحمد لله. اخبار حضرتك عامله ايه يا استاذه؟
0: ايه الأخبار؟ انت طمنا عليك.
3: والله انا بخير الحمد لله، طمن على حضرتك.
0: انا كويسة بخير، كمان
3: يا
0: آدم
3: رب
0: معانا.
3: دايما.
1: مساء
3: اخبارك
1: الفل
3: يا
1: يا
3: استاذ
1: محمد،
3: آدم؟ تمام الحمد لله. اخبارك؟
1: اخبارك ايه؟
3: والله انا بخير الحمد لله، طمن على حضرتك عامل ايه.
1: انا بخير الحمد لله يعني، ومبسوط جدا ان انا اسمع صوتك يعني.
3: والله انا المبسوط اكتر.
1: ربنا يخليكوا دايما كده، نسمع صوتك وكون مبسوط والدنيا معاك تمام.
3: شكرا جدا لحضرتك يا استاذ آدم.
1: شكرا ليك.
0: يعني يا محمد كالعادة منتظرة تديني بهجة كده وإيجابية، مستعد
3: ان
0: ولا
3: شاء الله.
0: النهاردة مش قوي؟
3: لا ان شاء الله.
0: انت كويس، بس ان صوتك شكله مرهق.
3: لا والله كويس، بس الجو حر يعني شويتين.
0: ايوه صح، ربنا يديك العون. يعني احنا بنتكلم في موضوع يا محمد عن الراحة الحقيقية، يعني امتى اخر مرة حسيت فعلا انه انت مرتاح، مرتاح حقيقي من جواك؟
3: عند حضرتكم بتكلم عن موضوع الراحة الحقيقية اللي بتبقى جوه الإنسان، صح؟
0: صح كده.
3: والله يعني في حاجات كتيرة بصراحة بتخلي الإنسان مرتاح من جواه كتير خالص، بس أنا أكتر حاجة ارتحت منها خالص وحسيت إني مرتاح جوايا من جوايا، أنا خلصت في الكلية الحقيقة.
0: ياه، طب
3: كانت
0: ده احساس حلو قوي،
3: والله
0: الف مبروك.
3: كانت هم تقيل على الواحد بصراحة، لأني ما كانتش الدنيا في أحسن يعني حاجة زي ما بيقولوا.
0: دي اخر سنة كانت السنة دي ولا كانت امتى؟
3: لا كانت من سنتين بس الواحد لسه فاكرها لحد دلوقتي، لأن الواحد مر فيها بصعوبات كتير آخر سنة دي.
0: معلش معلش، تشفي تاخد غير.
3: والله، فالواحد من ساعتها بقى وحس إن حاجة كبيرة كانت وارتاح منها.
0: فانت ارتحت بعد ما خلصت الكلية؟
3: والله، مع انه نعم الواحد افتقد ناس كان بيحبهم فيها، بس هنعمل ايه، الضغط النفسي بتاعها كان صعب بصراحة.
0: أيوة. يعني ده كويس وإنجاز حلو إن أنت خلصت دراسة، برافو عليك،
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب أنت بالنسبة لك بقى دلوقتي بعد ما خلصت الكلية وبقيت أهدى، الراحة بقيت بتلاقيها فين؟
3: من ناحية ايه بالظبط؟ طيب
0: يعني بتحس إن أنت مرتاح حقيقي، حتى ولما تدخل تنام بتقوم نفسيا كويس، بتقوم مش مرهق، ايه الحاجات اللي بتساعدك انك تكون مرتاح يعني؟
3: والله حضرتك يعني الواحد دلوقتي لما مبقيش وراه مثلا المذاكرة ولا الكلام ده كله، ولا بيبقى وراه ضغط نفسي، بقي مرتاح، لأن الواحد بيعرف يعمل الحاجة اللي هو عايزها بهدوء كده وبإتقان، وما بيبقيش عليه ضغط إن هو مركز في كذا حاجة، فالواحد بيعرف يعمل الحاجة اللي هو عايزها بيحط في تركيزه كله فيها، فدي الحاجة اللي بتريح الواحد.
0: يعني انت المعضلة او الصعوبة كلها كانت في مرحلة الكلية، وانت حاليا بقيت مرتاح.
3: يعني كانت مرحلة ان حضرتك يعني الدكاترة كانوا بيصعبوا الدنيا في الامتحانات خالص، وكانوا بيجيبوا محتوى من بره الكتاب ساعات، فالواحد كان بيبقى مذاكر الكتاب وكان بيلاقي حاجات غريبة جات له كده في الامتحانات، كان بيحس الامتحان كله اتعقرب زي ما بيقولوا.
0: طب هسألك سؤال تاني كده يا محمد، هل انت شخص بتعرف ترتاح؟ يعني في ناس بتفضل، عارف انت اللي بيقول عليهم فرقين في الحياة، دايما وراهم حاجات بيعملوها ودايما عايزين يخلصوا حاجات وما بيدوش نفسهم هدنة او فرصة يهدوا، انت من الشخصيات دي ولا بتدي نفسك فرصة ترتاح؟
3: والله انا اقول لحضرتك على حاجه، هو الانسان بيبقى وراه حاجات ما بتخلص، بس مش معنى كده ان الانسان يضغط نفسه في كل حاجه، وكل حاجه ممكن تخلص في يوم في اتنين، بس اهم حاجه ان تخلص، لكن مش كل حاجه تقدر تخلص في نفس اليوم. فانا بصراحه بحب مثلا ادي نفسي بريك في وقت الحاجه اللي انا عايز اعملها راحه كده شويه مثلا، وبعد كده ارجع اكمل الحاجه اللي انا بعملها، لان الواحد بيفصل في النص.
0: طب ده جميل
3: بس
0: جدا يعني
3: لكن
0: محمد، يعني
3: حضرتك لو حبيت اعمل كل حاجه ورا بعضيها ورا بعضيها، هلاقي الواحد دماغه اتشتتت وفكره مش مظبوط، والفكر بتاعه اتشتت، وكل حاجه مش هتبقى بالنسق اللي هو عايزه.
0: ده جميل قوي، برافو عليك. طب انا عايزة أسألك سؤال، اعتقد انه انت في المرحلة دي، كتير من الشباب بعد ما زي خلصوا كلية بيقول لك انه ما حدش لاقي راحة في الحياة، من ضغط، من اكتئاب، فلوس، من تحديات، من تدوير على شغل. انت قادر ازاي زي ما انت بتحكي كده انه انت دلوقتي في المرحلة دي مرتاح، فقادر عارف يقول لك ايه، انا بظبط اموري، قادر تهندل تظبط امورك ازاي بحيث ان انت تبقى مرتاح كده؟ تحب تدينا يعني خبرتك او نصيحتك يعني؟
3: والله حضرتك انا اقول لحضرتك على حاجه. الواحد لما يخلص الكليه بياخد فتره كده اللي هو بيبقى يعني فكريا متشتت في حاجات معينه عايز يعملها، ففكريا مدي فكره كله ليها. فانا بصراحه يعني انا من بعض الاوقات حضرتك ببقى مثلا في دماغ الواحد كذا مثلا فكره وكذا حاجه بيخطط لها وبيرتب لها ما بتتمش معاه، بس مش معنى كده ان هو حضرتك يقول لا انا ما نجحتش في الفكره دي خلاص انا ما كملش ثاني، انا خلاص كده اتشتت مش عارف اعمل حاجه ثاني. لا حضرتك الواحد يحاول في الفكره واثنين وثلاثه لغايه ما يجيب الفكره المناسبه معاه او يجيب المشروع المناسب معاه او الوظيفه المناسبه ليه. بس فانا
0: طب ده
3: حضرتك انا حاولت كتير في حاجات كتير وبالرغم كده ما لسه ما نجحتش معايا لحد الان، بس بالرغم كده بدور على الحاجه المناسبه، قلت اكيد دول مش مناسبين عشان كده مش ناجحين معايا.
0: لكن انت بقى مش بتروح لحتة انه انا هفضل عايش مش مرتاح، انا تعبان، انا قلقان، انا ما بنامش الليل، انت مش في الحتة دي.
3: والله يا حضرتك كان مفيش حاجه يعني تستاهل ان الواحد مثلا ما ينامش علشان الليل او مثلا يعني يتعب علشانها، وهي كده كده هتيجي اصلا لان ربنا بيبقى باعت لكل واحد رزقه بس عايز السعي منه. بس
0: ده جميل قوي، ده جميل قوي
3: اهم حاجه ان الواحد يسعى على
0: يعني.
3: الحاجه اللي هو عايزها وربنا بيكرم كل واحد على حسب مثلا الانجاز اللي هو وصل له، السعي اللي هو وصل له، الكلام ده كله.
0: ده جميل قوي قوي يا محمد، كالعادة تفكيرك منظم هادي في تحركاتك، يعني يا رب دايما تكون بالهدوء والاتزان ده.
3: شكرا جدا لحضرتك. والله الواحد لازم بيحاول على قد ما يقدر لان الحياه كلها فيها ضغوطات وفيها حاجات، بس لازم الواحد برضه يبعد نفسه عن الضغوطات دي مش يحط نفسه كل شويه فيها.
0: ده جميل قوي يا محمد يعني، وربنا يرزقك كل الخير وتبقى مرتاح الوقت اللي جاي اكتر وتلاقي شغل مناسب ليك.
3: شكرا جدا لحضرتك.
0: نورتنا ودايما كده تسمعنا صوتك وتطمننا على اخبارك،
3: ان شاء الله باذن الله.
1: نورتنا
0: ولما
1: يا
0: تلاقي
1: محمد.
0: شغل
3: شكرا جدا لحضرتك يا استاذ آلة.
1: شكرا.
0: ولما تشتغل كده برضو سمعنا اخبار كويسه.
3: ان شاء الله باذن الله. والله يا استاذ يعني الواحد بيتمنى الواحد بيدور على حاجه تكون مناسبه وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله.
0: يا رب يكرمك ويرزقك كل الخير.
3: شكرا جدا لحضرتك وانا والله سعيد ان انا كنت معاكم في الحلقه دي.
0: شكرا شكرا يا محمد، ربنا معاك. طيب معلش آدم، عودة المرة أخرى.
1: لا بالعكس، يعني أنا مبسوط إن أنا سمعت صديقنا محمود وصديقنا محمد، يعني حقيقي يعني بيشاركوا بحاجات فعلا جميلة يعني.
0: هي واقعية وأنا فعلا بستفاد، أنا ببقى مستنية أسمعهم لأن عندهم دايما في فكرة كده مختلفة ألاقيها نورت في دماغي وأقول الله أنا مبسوطة إن أنا بسمع الأفكار دي يعني. طيب يعني أنا مش ناسي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها، كنت بتحكي يعني الراحة مفهومها اتغير بالنسبة لك من فترة للتانية أو بعد رحلة ما مشيتها أو هكذا يعني.
1: بالظبط كده يعني. فكنت بتكلم لواحد كنت بحس يمكن ويمكن ده كتير مننا اللي بيدور عليه، يعني ان احنا تبقى حياتنا ماشيه زي ما احنا عايزين، يعني يبقى فيها تعب قليل او ما فيهاش تعب خالص، تبقى الدنيا ماشيه بالظبط زي ما احنا مخطط لها في كل حاجه. بس اللي شفناه لا، الحياه يعني مش بتمشي زي ما احنا عايزين بالظبط، مش عشان يعني هي الحياة دايما وحشة والحياة دايما ظلمة، ده موجود، بس يعني بحس ان احنا ممكن اوقات نبقى فاكرين ان راحتنا في حاجات معينة او ده اللي احنا محتاجينه، او لما انا هبقى في الحتة الفلانية او البلد الفلانية فانا كده هبقى في كامل راحتي. يعني ناس كتير قوي مثلا اتكلمت ان كان نفسها تروح دولة مثلا معينة وخلاص، ان هي لو وصلت للدولة دي فهي هيبقى كده وصلت لمستوى راحة يعني كبير وخلاص مش عايزة حاجة من الدنيا. لما توصل تكتشف ان لا، ده في تعب، ده في لسه مجهود محتاج يتبذل، ده في مشوار وسكة محتاجين نمشيها يعني. بس هنكمل برضو بعد ما ناخد مداخلة من صديقنا محمد. مساء الفل يا محمد.
0: يا محمد ازيك؟
3: الحمد لله، والله كويس الحمد لله. وازي حضرتك؟
0: احنا بخير، طمنا عليك.
3: كويس والله الحمد لله.
0: انت ايه اخبارك؟ يعني قبل ما اخش كده في الموضوع، وكمان ادم عايز يسألك كده كام سؤال، لكن انا هطمن عليك الاول.
3: أهلا بحضرتك. الحمد لله والله كويس.
0: أو يعني بعد أسبوعك كده ما خلص، وكمان يوم أعتقد تبقى حر وتعب كده، يعني الواحد بيبقى مرهق بعدها. أنت تمام؟
3: الحمد لله كويس. الحمد لله والله.
1: الحمد
0: رب
1: لله
0: جميل.
1: دايما.
3: تسلم تسلم يا رب.
1: يعني يا محمد، كده بنتكلم النهاردة في حلقتنا عن معنى الراحة. يعني قول لي كده، آخر مرة حسيت فيها بإن أنت مرتاح، يعني إيه الوقت اللي كنت حاسس فيه إن أنت مرتاح؟ إيه اللي حصل فحسيت ان انت انا كده مرتاح ومبسوط؟
3: يعني الحمد لله على كل حال. يعني
1: الحمد لله طبعا يعني، بس ساعات في الحياة بنبقى مستنيين حاجات تحصل معينة، ابقى في وظيفة معينة جات لي، كسبت فلوس زيادة، يعني قابلت حد بحبه. يعني هل في حاجة من الحاجات دي أو حاجة مثلا أنا ما ذكرتهاش حصلت معاك فكنت حاسس إن أنت مبسوط كده ومرتاح، ولا إيه الدنيا بقى؟ يعني نطمن عليك بقى.
3: ما المشكلة كلها، كل حاجة فضل ونعمة من ربنا، بس يعني الحمد لله. يعني يعني الحياة مش أحسن حياة.
1: يعني انا متفق معاك ان اوقات الحياه كده بتبقى ملخبطه والدنيا فعلا بتبقى فيها ضغوط يعني وكده. طب قول لي ايه اللي نفسك يحصل، فلما يحصل هتحس وقتها ان انت ارتحت او مبسوط، حتى لو مش حاصل دلوقتي بس نفسك يحصل يعني.
3: يعني بصراحة أنا محتاج إن أنا أشتغل ألاقي وظيفة مناسبة. تمام. كنت محتاج يعني مثلا أعمل، يعني عندي ظروف صحية كده. يعني الحمد لله كان يعني عندي شوية مشاكل صحية، وكان في عملية بقى 6 أكتر من شهر 12 اللي فات. أنا بجري على الورق، وكل لما أجي أعمل ورق جديد ألاقيه بايظ تاني، وأرجع أعمله من أول وجديد كده. يعني
0: ألف سلام عليك.
1: يعني
0: فبصراحة
1: ألف
0: يعني
3: سلام
1: أنا
3: كنت
1: عليك يا محمد.
3: متعبة شوية. يعني
0: احنا مقدرين قوي قوي قوي يا محمد اللي انت بتحكيه، مقدرين صعوبة التحديات اللي بنواجهها والشباب بيواجهوها في الحياة. لكن يعني شكرا ان انت حكيت لنا وشاركتنا. حقيقي ندعي لك كده من كل قلبنا انه تلاقي الشغل المناسب.
3: والله المشكلة كلها ان انت السياسات، يعني مش الناس الموظفين، يعني انت تمشي في حاجة يعني باظي لك الحاجة اللي انت بتعملها ترجع تعملها من أول جديد. هذه المشكلة. يعني الموظفين هم بيبوظوا لك كل حاجة معاك. يعني
0: متخيلة
3: خير.
0: وفاهمة اللي انت بتقوله كويس جدا. لكن يعني عندي ثقة كده ان انت هتطمنا قريب، وتلاقي
3: إن
0: وتقول
3: شاء
0: لنا
3: الله
0: انه اتحسنت والامور بقت احسن، واحنا
3: إن شاء الله.
0: يعني ايه
3: لا
0: هندعي
3: كده
0: لك.
3: يعني كده كده إن شاء الله، يعني بإذن الله تعالى، يعني ربنا يعني موجود. يعني لو
0: صح.
3: كل حاجة من دي مش بس ربنا موجود.
0: ايوه صح، ربنا حنين وموجود، ويعني هيلطف بكل ظروفك. يعني
3: إن شاء الله إن شاء الله. معلش يعني والله، بس منك كنت سألت وعلى
4: دي عم فيلم يعني مش عايز يعني يعني ما عادش على إزعاف يعني.
0: لا لا يا محمد، الراديو ده صوت وهيفضل صوتك اللي تعبر فيه عن اللي جواك، واحنا مبسوطين ان انت بتشاركنا وبتفضفض، وده غالي قوي عندنا على فكرة.
4: والله وانت والله يعني يعني منبسط لما بتكلم معاك والله.
0: يعني فعلا فعلا انت منورنا، وشكرا انه حكيت لنا حاجات حقيقية من حياتك كده، ده غالي عندنا مش قليل ابدا. فاحنا كمان مقدرين اللي انت حكيته يعني.
4: ان شاء الله.
0: يا رب تكون
4: لحضرتك
0: يعني الوقت اللي جاي، وهتكلمنا وهتطمنا وهتقول لنا انه يعني الامور اتيسرت والدنيا ماشي كويس.
4: كويس ان شاء الله الحمد لله.
0: يا رب يا رب. تك تقول لنا حاجة قبل ما تقفل يا محمد؟
4: لا والله كنت بس حابب يعني أقول لكم شكرا، ويعني استمروا إن شاء الله من أحسن لأحسن بإذن الله.
0: وتأكيد
4: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك يا محمد، شكرا لك،
0: نورتنا.
4: نوركم، تصبح على خير.
0: وإنت يعني حاسه انه من عمق المشاركات احنا محتاجين فاصل.
1: ده حقيقي.
0: يعني حقيقي بشكر اصحابنا الجمال شاركونا وشاركونا من قلبهم حقيقي. جوانا كلام كتير وعندنا فضفضه كتير وحكاوي كتير، لكن هنطلع فاصل الاول ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.

0: ورجعنا مرة تاني ويا رب نوصل لروقان في الأغنية.
1: بالظبط.
0: رايق رايق رايق، يعني إن شاء الله هنوصل لحلول أو اقتراحات تريحنا شوية آخر الحلقة يعني.
1: ايوه
0: لأني برضو يا آدم ما نسيتش أنت كنت بتتكلم في إيه. ف
1: الحمد لله.
0: أنت مفهوم الراحة أو فكرة الراحة اتغيرت بالنسبة لك من حاجة لحاجة تاني، من وضع لوضع تاني، إيه التغيير اللي حصل جواك وحصل إزاي؟ يعني عملت إيه؟
1: هقول لك يعني زي ما كنت بقول ان كنت فاكر الراحه في حاجات معينه، ان ابقى ما فيش تعب، الدنيا ماشيه معايا متسهله، لكن حسيت ان في حاجه اعمق من كده، لان ممكن اوقات ابقى اكون في اجازه او اكون في مكان بحب اسافر ليه وانا برضو مش مرتاح، او خدت حاجه انا كان نفسي فيها وبرضو انا ما ارتحتش. فحسيت ان في حاجة أعمق من أكتر من كده يعني، فدورت وطلبت ناس تساعدني يعني، برضو ما قدرتش أعمل ده لوحدي، بس لما غصت شوية جوا نفسي لقيت إن أنا في طرق تفكير بتتعبني، أنا من جوايا في أعمق حتة جوايا مثلا مش حاسس بالأمان، فدايما يمكن بحاول ادور على الامان، وطول ما انا مش حاسس بالامان فانا منزعج، فانا مش مرتاح لاني مش حاسس بسلام من جوايا نابع او طالع من جوايا، بغض النظر الدنيا بره عامله ازاي يعني، هل هبقى مفصول عن الدنيا بره؟ لا، بس في راحه نفسيه بسبب ممكن اكون بحاول ان انا بفكر كتير زياده عن اللزوم، فده بيتعبني حتى لو الدنيا بره مش خربانة زي ما أنا شايف جوايا، بس لابس نظارة سودة، فحسيت إن أنا في طرق تفكير محتاج إن أنا أغيرها،
0: اوكي
1: إن النظارة السودة دي أنا محتاجة أقلعها، مش دايما أبقى متوقع السلبي، لأن طول ما أنا متوقع السلبي طول ما أنا عايش في قلق، طول ما أنا عايش خايف، طول ما أنا عايش منزعج. ودايما بقول كده مفيش حد خايف هيكون جواه هدوء وراحة أو سلام.
0: الخوف هو اللي بيعمل الانزعاج ده او بيسرق السلام.
1: بالظبط، خايف بقى أيا كان الخوف يعني.
0: بس احنا كشباب بنعاني من حاجات كتير، يعني عندنا خوف من بكرة، خوف من الماديات، خوف من اوضاع معينة، احتياجات ما تتسددش، التزامات ممكن ما نبقاش قدها في الاخر. يعني الحياة عبارة عن سلسلة من الالتزامات اللي ممكن تبقى بتضغط على، يعني كل حد بيسمعنا دلوقتي من أصحابنا أو من الشباب اللي بيسمعونا سواء بنات على فكرة أو ولاد، فبندخل في الخوف ده غصب عننا.
1: صح، انا متفق معاك جدا يعني، يمكن حتى يعني الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع صعب جدا، محدش يقدر ينكر دوت، من ضغوطات مادية، من ضغوطات في التعليم، من ضغوطات في كل حاجة حوالينا، في السوشيال ميديا، كل حاجة ضغطة علينا كشباب، بس كمان

0: احنا بنفكر في التحديات ازاي؟ هل انا بشوف ان التحديات دي عمري ما هغلبها وهفضل طول عمري في التحديات ديت، ولا انا ينفع اني مش دايما هفضل عايش مغلوب، مش دايما هبقى شايل الهم؟ بحس طريقة تفكير مهمة قوي لدوت. في ضغوط حقيقية وفعلا الخوف، زي ما كنت بتكلم، الخوف انواع. الخوف من المستقبل مثلا، لو انا خايف دايما من المستقبل فانا دايما هعيش متهدد، هعيش في عدم امان، دايما مستني ومتوقع السيء، دايما حاسس ان انا مش هاخد اللي انا نفسي فيه واللي انا عايزه، فدايما انا منزعج، دايما مش بنام. حتى لو حطيت دماغي على المخدة، انا كمان في احلامي هيطاردني الخوف، وده في وقت من الاوقات كده. يعني تخيلي انت واحد مثلا بيهرب من التعب او الفيه او الانزعاج، ان هو يحاول ينام، ويمكن بيحاول ينام ومش قادر، بس حتى لو نام النوم بتاعه مش مظبوط، حتى في احلامه مطارد من الخوف من المستقبل. وانا هسدد القسط امتى ده؟ وانا هربي عيالي ازاي؟ طب انا هتجوز ازاي؟ هكون نفسي ازاي؟ طب انا هنجح في المادة دي ازاي وانا حاسس ان انا مش عارف المها او مش فاهمها؟ فدايما خوف من المستقبل والتفكير ازاي في الحتة دي بيطير اي سلام او اي هدوء او اي راحة، حتى لو رحت اي مكان. يعني انا حد قال لي كده، اوعى تفتكر انك لو اتنقلت اي مكان تاني ان ده هينتهي، ده هيفضل لانه نابع من جواك، هيفضل يطاردك. يعني كانت جملة صادمة بالنسبة لي، انا محتاج الاول اشوف الخوف اللي جوايا واشوف جاي منين، واشوف القلق وعدم الطمأنينة دي جاية من جوايا منين. يعني كمان شايف ان مش بس كده، احنا برضو في علاقاتنا، العلاقات اللي حوالينا، لو انا مش في سلام في العلاقات، لو انا وسط العيلة دايما في خناقات وفي مشاكل وفي صراعات، لو دايما في الشغل اللي انا فيه في خناقات وصراعات ومشاكل وعدم تفاهم، انا برضو هفضل عايش في قلق، دايما مش هلاقي نفسي مرتاح في المكان ده. ودي من اصعب الحاجات، برضو من اصعب الحاجات. خلي كتير نفسنا بيبقى عايز يروح البيت لأنه جاي بعد يوم تعب، بعد يوم شقة، نفسه يرتاح. تخيل بقى لو البيت ده مصدر انزعاج، لأن مفيش حد بيسمعني أو أنا ما بسمعش حد، إحنا مش متفاهمين، إحنا جوايا كل واحد عايز ياخد أحسن حاجة ليه جوا البيت، فإحنا دايما في صراع وخناقات. فده برضو دي من الحاجة اللي هتفضل مخلياني دايما إن أنا مفيش جوايا أي نوع من السلام ولا الراحة، يعني نهائي. يعني كمان إن أنا مثلا ممكن إن أكون بحاول إن أنا أرضي الناس اللي حواليا كلها، أنا عايز مديري يبقى راضي عني، أنا عايز العلاقة اللي أنا فيها، الطرف اللي أنا فيها يبقى راضي عني، أنا عايز زمايلي يبقى راضيين عني، أنا عايز الناس اللي في الشارع اللي بشوفها وبتعامل معاها يبقى راضيين عني، وكلهم يبقوا رأيهم فيا إن أنا إنسان كويس وطول الوقت، وما بستحملش أي كلمة تتقال لي فيها انتقاد وأنا مش عايز أسمع ده، أنا عايز أسمع مديح بس، وعايز أبقى أعمل أي حاجة تخليني إن أنا أحصل على الرضا ده. ده برضو شخص عمره ما هيلاقي سلام ولا هدوء ولا راحة، لأنه دايما هيفضل يجي على نفسه، عايز يبدو مديره، فيشتغل عدد ساعات زيادة ويموت نفسه عشان مديره يبقى راضي عنه، فيبقى بيهلك جسده فمش هيلاقي راحة جسدية، هيبقى بيهلك نفسه لأن نفسه يسمع كلمة قبول، رغم ان هو ممكن فعلا يشتغل لعدد ساعات زيادة ويموت نفسه ويشيل شغل زمايله، لكن في الاخر ما يسمعش كلمة تبل ريقه، فيفضل نفسيا يعني مستنزف، وفي الاخر ما خدش اللي هو عايزه. جسديا استنزف، نفسيا استنزف. يعني دوائر كتير قوي يعني ممكن تسبب عدم الراحة في حياتنا، وطيب أي سلام ممكن يكون بنحاول إن احنا نكون بنحصل عليه يعني.
1: يعني انا عجبني اللقط والتفنيده دي، لكن عايزه افكر معاك برضو عشان ما بقاش انا شوفت المشاكل بس طول الوقت، لكن انا اعمل ايه برضو؟ يعني انا بتفق معاك، ويمكن كمان اجيال كتير او يعني الفئه العمريه اللي في الصراع ده فئه كبيره، يعني بقت من التوتر او الضغط ده بقت طول الوقت في حاله انا متوقع الأسوأ، فانا جهازي العصبي مش بيرتاح، فانا في حالة ضغط على اعصابي طول الوقت، فتلاقي شباب كتير بقت تعبانة كمان جسديا مش بس نفسيا. طب دلوقتي ما هو انا مازال برضو في نفس الدايرة، انا من الضغوط من التحديات من المسؤوليات، وادركت ان هو ده اللي عامل المشاكل دي، بس دي حياتي. اخرج ازاي من الدوائر دي او اقلل ازاي ضغطها عليا؟
0: يعني هقول حاجة مثلا، يعني احنا على مستوى الراحة ده احنا محتاجينه يكون على كذا مستوى. يعني احيانا احنا ممكن نكون كل اللي محتاجينه ان احنا نرتاح جسديا. طب انا بشتغل شغلان او اتنين او تلاتة، انا لو فضلت مثلا على نفس المنوال دوت، انا جسدي في الاخر ما هو ليه طاقة، ما هو محدود، محتاج ادي لنفسي ان انا افصل وان انا ارتاح جسديا. لاني اوقات عدم الراحه الجسديه ده بتجيب قلق وبتجيب توتر، لاني بنام قليل، فالنوم القليل جسمي بيحاسبني عليه،
1: صح.
0: فابتدي ادخل في دوائر صعبه قوي من القلق من الارق اللي هو هيعكس على نفسيتي. فانا محتاج ان انا افصل يعني وارتاح جسديا شوية عشان اقدر اواصل واقدر اكمل. فمثلا بلاش الموبايل وانا رايح انام، او شايف خبر زي مثلا الايام دي مسيرة مش عارف ضربت مينا في مياط، فابتدي اقول يا نهار ابيض هو احنا هندخل حرب، والاقي نفسي ايه رحت في اخبار بالظبط وما نمتش، وفي نفس الوقت نفسيتي اتأثرت. انا محتاج ادي لنفسي راحة جسدية، راحة نفسية، أنا محتاج إن أنا أكون برتاح، راحة نفسية، محتاج إن أنا أبتدي أفكر بطريقة في الأفكار اللي أنا فيها مخاوف. طبعا ده مش هيجي من يوم وليلة، هو مش زرار. يعني هل مخاوفي اللي أنا كل الحاجات اللي أنا خفت منها اتحققت، ولا في حاجات أنا خفت منها وقلقت منها وطلعت في الآخر في شنك ما حصلتش؟
1: يعني
0: فده
1: أوهم في دماغي كلها ممكن تحصل.
0: ممكن يبقى عندي كتير اوهام من خوف ما بيحصلش وابقى اتعذبت. يعني انا بقول كده ان الخوف ده عذاب، ابقى اتعذبت من غير ما الخوف ده ما يحصل، من غير التوقع اللي انا حاطه ده ما يحصل. فمحتاج اسال نفسي هل كل حاجه خفت منها حصلت؟ هلاقي نفسي
1: حلو
0: بنسبه كبيره لا، فاهدى شوية في الحتة النفسية.
1: يعني انا ينفع اعمل في الحتة دي، اكتب مثلا عشان اتعامل مع الخوف دي، جايز يبقى في حاجات حقيقية منها انا محتاجة اتعامل معاها، وجايز في حاجات مش حقيقية،
0: بالظبط بالظبط
1: اكتبهم وخليهم قدام عيني مثلا عشان فاهمة انا ايه اللي انا بصور فيه الوقت ده.
0: دي فكرة. وبالظبط ان انا اكتب واطلع كل مشاعري وافكاري في ورقة وقلم وتكون قدام عيني واشوف ايه اللي هيحصل منهم وايه اللي مش هيحصل، في نفس الوقت ابقى خرجت ده في ورقة وقلم، كأن كده بدلق حاجة من جوايا. يعني محتاج كمان ان انا اشتغل في علاقاتي، لو في علاقة انا مستنزف فيها جامد. طبعا هنا ايه مش دعوة ان انا كل واحد يسيب مراته او يعني، لكن لو انا فعلا انا في علاقة محتاج اشتغل عليها، محتاج ان انا انجحها، محتاج ابقى يعني لما يبقى المشاكل دي مش موجودة انا هبقى في سلام. يعني اشتغل على العلاقة دي، علاقة مثلا توكسيك زي ما بقول الايام دي، وحد انا في علاقة عاطفية وعايز ارتبط بيه، بس الشخص ده بيضيع مني سلامي، حاططني تحت ضغط طول الوقت، حاسسني ان انا بلوم وان انا مقصر طول الوقت، فدايما بيحسسني بالذنب طول الوقت. فانا هنا محتاج ان انا اقف وقفة، ان انا ده مهدد سلامي طول الوقت، انا طول الوقت حاسس بلوم، طول الوقت حاسس انها مش مقبول. طب هل العلاقة دي فعلا علاقة، يعني انا في علاقة صح، ولا العلاقة دي دايما في استنزاف وانا حاولت فيها مرة واثنين وثلاثة واربعة، فمحتاج برضو ان انا اخد بالي من علاقاتي ودوائر علاقاتي اشتغل عليها، او في علاقة هي توكسيك علاقة سامة محتاج ان انا وقتها اقف بقى العلاقة دي، محتاج ان انا اقطعها عشان سلامي النفسي والعقلي والجسدي اهم.
1: انا يعني معاك في النقطه دي، بس اخاف من حاجه، انه نبقى بنتكلم عن علاقه زواج، فبدل ما اصلح اخرب، فايه الحكايه؟ انا اقطع هنا.
0: ما انا عشان كده انا بقول ايه، انا محتاج اشتغل على العلاقة ديت. في علاقات انا محتاج اشتغل عليها، ما ممكن انا فعلا يكون عندي حاجة انا غلط بعملها هي اللي مأثرة على العلاقة ديت. انا مش مدي اهتمام كفاية لشريك حياتي، انا مش بسمعه، انا يعني مش مهتم بيه. ما اجيش اقول انا اصل انا العلاقه دي محتاجه اخلص منها، عشان لا، انا بالعكس انا اللي هبقى، يعني انا اللي بدور بالشخص التاني، انا اللي بهدد سلامه، انا اللي بخليه يفقد راحته ومصدر ازعاج ليه. فانا مش كل حاجه هبص على الناس واقول هم فيهم، انا محتاج انا ابص على نفسي، هل انا مصدر راحه في العلاقات اللي حواليا ولا لا، هل انا مصدر امان، هل انا مصدر ثقه، ولا انا بعمل حاجات تهدد سلامهم النفسي. يعني التفكير يبقى رايح جاي، ما ابصش على الناس لكن ابص على نفسي انا الاول. يعني
1: ده جميل جدا.
0: ويمكن هقول اخر حاجه واهم حاجه انا شايفها، كتير بيبقى جوانا شعور بالذنب لان احنا ممكن نكون بنعمل حاجات غلط في حياتنا، مش قريبين من ربنا سبحانه وتعالى كفايه، فدايما الحاجات الاعمال الغلط او الخطأ اللي احنا بنعملها حاسس ان هي بتطاردنا، حاسين بشعور بالذنب رهيب، عامل لنا قلق وعامل لنا احساس بالتقصير. فانا محتاج يعني اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عنده الراحة، عنده السلام اللي يقدر يديه الانسان الله سبحانه وتعالى. احنا اتخلقنا بكلمة منه، فبرضو لو انا فعلا في صلة وتواصل حقيقي مع ربنا سبحانه وتعالى، فأنا هاخد من مصدر السلام والأمان الحقيقي نفسه. فكل شعور بالذنب وكل انزعاجات مختلفة بسببي أو بسبب حاجات تانية، يعني بشوف إن في الصلة مع ربنا في راحة وفي سلام وفي هدوء حقيقي.
1: يعني حسن الختام كده زي ما بيقولوا، ده أهم حاجة. ويعني لما أقوي صلتي بالله سبحانه، أمور كتير قوي بتتظبط. يعني لما يقول لك البوصلة كده ظبطت جوايا، فأقدر أميز كده الأمور بشكل مظبوط، تبقى الانزعاجات اللي ملهاش أساس من الصحة بميزها، العلاقات المرهقة باخد بالي، وكأنه في حاجة جواها بعرف أظبط باقي حياتي.
0: بالظبط.
1: بجد بشكرك قوي قوي يا آدم، اديتنا كده النص ساعة الأخيرة دسمة على بعض، فشكرا على النصايح الجميلة دي.
0: يعني شكرا لك يا كوكي على الفرصة العظيمة دي، وفعلا البرنامج كان وحشني، وبحس وقت بعد الساعة 12 وقت الفضفضة العميقة والجميلة. يعني
1: هو ده المطلوب. وحقيقي بشكر كمان أصحابنا اللي دخلوا معانا مداخلات غالية، وشكرا لكل مستمعينا في برنامج بعد الساعة 12. تصبحوا على خير، ونتقابل الأسبوع اللي جاي 12 صباحا بتوقيت القاهرة. ربنا معاكم، سلام.

0: غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات، ترجع كمان تاني لورا صح اللي مات.
1: غمض قوي

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، يسعدني أن أكون معاكم النهاردة ونكمل مع بعض في كتاب جميل اسمه الذكاء العاطفي. المؤلف بتاعه اسمه دانيال جولمر، وإحنا كنا أخذنا الجزء الأول من الكتاب اللي هو اسمه العقل العاطفي، بيتكلم فيه عن إيه هو تعريف المشاعر وبعدين تشريح لفكرة السطو العاطفي، وبعدين أخذنا الجزء الثاني مع بعض اللي هو طبيعة الذكاء العاطفي. وأول فصل كان عندما يقدم الذكي على حماقة، ثم الفصل الثاني كان معرفة النفس، والفصل الثالث كان عبيد العاطفة. وتكلمنا في الفصل ده عن الغضب، ودلوقتي احنا هنتكلم عن القلق.

خلينا ندي تعريف للقلق. التعريف ده بيقول إن القلق في الأصل هو عبارة عن تدريب للخطأ الذي يمكن أن يقع وكيفية مواجهته. يعني أنا بتوقع إن في حاجة هتحصل صعبة وبهيئ نفسي إزاي أواجهها. فمهمة القلق العثور على حلول إيجابية لمواجهة مخاطر الحياة بتجنب المخاطر قبل ظهورها. فيبقى القلق ليه هدف إيجابي، إني أتوقع حاجات وأحاول أجد حلول إيجابية ليها. لكن الصعوبة بتكمن في القلق المتكرر المزمن، أو نوع القلق اللي بيوصل لإنه بيسموه إعادة تدوير نفسه بدون أن يقترب لحل إيجابي. أتوقع مصيبة، بعدين أفكر في مصيبة تاني، مصيبة تالت، وألف في دايرة من الفزع والإنزعاج تخليني طول الوقت مضطرب أو منزعج أو قلقان.

تحت عنوان مهمة القلق. أستأذن إني أغير في أسماء الأماكن عشان تبقى يعني عربية شوية أكتر. واحدة من الستات انتقلت من كفر الشيخ للقاهرة لأنه أحد الناشرين وعدها بوظيفة كويسة قوي مبهرة يعني في الشركة بتاعته، لكن لما وصلت القاهرة الناشر اختار موظفة تانية، وفجأة لقيت نفسها ما عندهاش شغل وهي سايبة بلدها، واضطرت إنها تلجأ إلى العمل زي كاتبة في محل صغير عشان تقدر تسدد إيجار بيتها، وابتدت تضطر تحد جدا من نفقاتها، وكان عندها تأمين صحي بتدفع له اشتراك، لقيت ما عندهاش إمكانية إنها تدفع اشتراك للتأمين الصحي، والقصور ده في تغطية احتياجاتها وإنه ما بقاش عندها تأمين صحي خلاها حزينة جدا. لكن مش بس كده، بقى عندها هوس صحي، فكل نوبة صداع يبقى متوقعة إنه دوران في المخ، وابتدت تتصور نفسها تعرضت لحادث في كل مرة كانت تقود فيه السيارة. كتير من المرات تجد نفسها غرقانة في بحر من القلق والاضطراب والأحزان، فأصبح الخوف والقلق إدمان في حياتها طول الوقت، خايفة لا يحصل لها مشكلة صحية.

أحد العلماء النفسيين اللي درسوا الظاهرة ديت اسمه بيركوفيك، وبيركوفيك درس الموضوع كتير قوي قوي، ووصل لحاجة مهمة قوي. قال إنه عشان الشخص يسيطر على القلق، الخطوة الأولى سماها الإدراك أو الوعي الذاتي، بمعنى إني أقبض على نوبات القلق في أقرب وقت ممكن من بدايتها، والأفضل إنه يكون في أول ما الصور الكارثية لدورة القلق تبتدي. يعني أول ما تبتدي الأفكار تيجي لذهني أنا هيحصل لي كذا، على طول أكتشف الخطوة دي جاية منين، وأوقف الإشارات ديت بسرعة. فهو اعتبر إن دي أول خطوة، إنه المرضى ابتدى يعلمهم إزاي أسترخي وإزاي أبتدي أقبض على القلق في بداية الدورة. دي الفكرة اللي وصلها بول كوفيك.

تحت عنوان السيطرة على الكآبة. بيقول الكاتب إنه الحالة المزاجية الوحيدة اللي بيبذل الشخص جهده للتصدي ليها هي الحزن. الإنسان بيحاول يهرب من الحزن. وأحد عالمات النفس المعروفة اسمها تايس، ديان تايس، قالت إن الشخص بيكون أكثر إبداعا في سعيه للهروب من الكآبة. وقالت إنه في حزن ناجم عن خسارة، عن فقد، وده بيختلف من الشخص للآخر، وإن الحزن ده بيقلص من رغبتنا في إن نسري عن نفسنا أو نروح عن نفسنا لما أفقد إنسان، لما أخسر حاجات. فالافتقاد شعور بناء ونافع وطبيعي في الحياة، لكن الاكتئاب الحاد، إني أسيب نفسي وأعمل يحصل لي اكتئاب حاد، ده شعور سلبي وهدام. واكتشفوا إنه كتير من أعراضه كراهية الذات، شعور بانعدام القيمة، تجرد كامل من الشعور بالسعادة، مقرون بكآبة، شعور بالخوف والتهميش، فوق كل هذا الشعور بقلق حاد. فالاكتئاب الحاد شعور سلبي هدام.

0: واحدة من التكتيكات أو التكنيكات اللي خلصت إليها علامة نفس تايس إنه واحدة من الحاجات اللي تساعد الشخص في بداية الاكتئاب، إنه اللي سموه إنعاش الحياة الاجتماعية، إنه يخالط شوية ناس أصدقاء، يخرج يأكل مع ناس، مع عائلته، مع أصدقائه، كوسيلة لمقاومة الاكتئاب. ممارسة الألعاب، مشاهدة الأفلام، الإقدام على أي عمل جماعي بصحبة أسرة أو أصدقاء، ودي حاجة بتساعد الشخص إنه يخرج بياضية الحزن بتاعته ويفكر بطريقة تاني. لكن لو الشخص أصر إنه يستغل المناسبات دي في إنه يغرق في أفكاره البائسة مش هتكون بتساعده، لكن التكنيك ده هيساعد لو الشخص كان عنده استعداد يتفاعل مع المجموعة، مع عيلته، مع الناس اللي حواليه، ويخرج يعمل معاهم أي ممارسة.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

حادق ومزحلق، وفجأة تشتد رياح والمنطقة اللي انت فيها فيها ثلوج، وفجأة وانت ماشي في الطريق الصعب ده عربية جنبك، عربية تنحرف عن الطريق وتتوقف أمام سيارتك على مسافة مش قادرة تمنحك فرصة لإيقاف سيارتك في الوقت المناسب، فتدوس بكل قوتك على الفرامل، ولكن السيارة تنزلق وتميل على جانب السيارة الأخرى ويحصل اصطدام، السيارتين يخبطوا في بعض. ما يحصلكش حاجة، لكن وانت طالع من العربية تكتشف ان السيارة اللي انت خبطتها مليانة اطفال صغيرين، هي سيارة مدرسية في طريقها للحضانة، وده اللي انت لاحظته قبل ما انفجار الزجاج وحدوث الارتطام. وبعدها يسود الصمت وتسمع نحيب جماعي، العيال بتعيط. تنجح في السير نحو السيارة الاخرى بالعافية، تطلع من عربيتك وتطلع تبص على السيارة التانية، وهتشوف احد الاطفال ملقى على الارض ما بيتحركش. تنتابك حالة من الندم والحسرة والحزن على هذه المأساة.

طيب عن كلنا ملاحظين القصة المؤثرة دي، صعب قوي انك تشوف انك كنت سبب في انه عربية اطفال في حضانة تصاب غصب عنك. السيناريوهات المحطمة للقلب دي كانت بتعمل على إثارة حزن المتطوعين أثناء التجربة اللي كان بيجريها عالم نفس اسمه فونزلاف، وبعدها المتطوعين كانوا بيسعوا لصرف انتباههم عن المشهد دوت بتدوين ملحوظات عن تدفق مشاعرهم مدة المشهد ده كله، أو اللي شاف فيه المشهد ده. في كل مرة كانت الفكرة المثيرة للحزن بتقتحم عقولهم، كانوا بيحطوا علامة أثناء الكتابة، ومع تراجع التفكير معظم الأشخاص في هذه المأساة شيئا فشيئا، بمرور الوقت كان المتطوعين الأكثر كآبة يزدادون تعرض لاقتحام الأفكار ديت، والمشهد ده كان يمر عليهم كل الوقت، حتى إنهم كانوا بينوهوا عن الحادث ده بشكل غير مباشر من خلال الأفكار اللي كان من المفترض إنها تعمل على صرف انتباههم.

هي الغزلان الشخص اللي عمل التجربة دي خلص للمعلومات دي، قال إن الأفكار اللي لا تتحد مع بعضها البعض في العقل بفعل محتواها فقط، إنما كمان بفعل الحالة المزاجية للشخص نفسه. يعني قال إن الشخص يكون أكثر عرضة لتداعي الأفكار السلبية الكئيبة على نفسه لما بيكون في حالة مزاجية سيئة، والشخص اللي يكتئب بسهولة يميل لخلق شبكة قوية للغاية من الروابط بين الأفكار اللي تعتريه، بحيث يصعب عليه التخلص من الحالة المزاجية السيئة لما تعتريه أو لما تواجهه. لكن الشيء اللي كان مثير للسخرية إن الشخص المكتئب يميل إلى استخدام موضوع كئيب واحد لصرف انتباهه عن موضوع آخر مثير للاكتئاب، وده بيزود المشاعر السلبية. عشان كده بيقولوا إن البكاء قد يكون الطريقة الطبيعية لحد من مستوى الكيمياء العقلية اللي تسبب الحزن.

0: يعني خلينا نقول كلام عملي على حياتنا. لما انت تكون في حالة مزاجية سيئة او مرهق قوي او مضطرب، يفضل انك انت ما تاخدش قرارات وما تسيبش نفسك للحالة دي. تسيب نفسك براحة كده، تهدي نفسك وبعدين تفكر بعد كده. يعني مهم جدا انك تتابع حالتك النفسية. مع التجارب بنكتشف انه اغلب الناس اللي بيصابوا بمشاكل جامدة او بتحصل كبيرة او حتى فنانين في حياتهم اتعرضوا لمشاكل صحية جامدة وصعوبات بسبب حالات نفسية سيئة. فمهم انك تتابع حالتك النفسية، ما تسيبش نفسك لانك تبقى يعني خلصان خالص نفسيا. لما تلاقي نفسك ابتديت تجهد قوي، حاول تخرج بره ديت، انك تخرج بره، تتفسح، تتصل بشخص، تتناقش مع حد. يعني اهتم بحالتك النفسية، لان هو العالم النفسي اكتشف انه مرات المشاكل اللي بتحصل مش بس لانه الكلام صعب او المحتوى الاحداث صعب، لكن الحالة المزاجية للشخص نفسه سيئة. طبيعي ان الشخص يتعرض مرة او مرات لحالة نفسية، لكن لو على طول حالته النفسية سيئة ده بيأثر عليه سلبا جدا.
1: تاهو في العنوان.

والصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل حلم ونكمل

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: إن كتير ذكروا إنهم يلجؤون إلى عوامل التسرية، قراءة، مشاهدة تلفزيون، أفلام، ألعاب الفيديو، أو يعني يتخيلوا إنهم بيخططوا لعطلة خيالية عشان يقاوموا الاكتئاب. لكن كمان نزلاف اللي هو العالم اللي عمل التجارب كتير أضاف إن عوامل التسرية الأكثر كفاءة هي تلك التي تعمل على تغيير حالتك المزاجية، زي حضور مناسبة رياضية مثيرة أو مشاهدة فيلم مرح أو قراءة كتاب مسلي. كمان تايس قالت إن الأيروبكس تعد من اللي هي التدريبات البدنية الهوائية، الأيروبكس من أكتر الحاجات الفاعلية في معالجة الاكتئاب البسيط.

0: أمانتك في صحتك دي حاجة من الحاجات المهمة قوي، دي من وزنة ربنا مديها لك ان انت تحافظ على صحتك، لانه صحتك دي حاجة مهمة قوي، دي هتساعدك ان انت تشتغل كويس، هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل كل حاجة في حياتك. فربنا مدي لك صحة علشان تستفيد بيها، بلاش تضيع صحتك وفلوسك ومجهودك في سجاير وفي شيشة وفي قعدات ملهاش لازمة على القهوة وفي حاجات فعلا هتدمر لك صحتك. الحاجات دي مش هتساعدك، مش هتنسيك، الحاجات دي مش هتخليك تكون احسن، بالعكس دي هترجعك لورا. فبلاش نهمل في صحتنا، لانه صحتنا دي وزنة وامانة ربنا مديها لنا ولازم نحافظ عليها.
1: فعلا يا سلمى موافقاكي جدا على اللي انت بتقوليه، انه صحتك هي امانة او وزنة كده ربنا سبحانه وتعالى موكلك عليها. مش بس هي امانه فاوكي انا ممكن اعمل فيها او لا، لكن الامانه انه هو هيجي يسالني عليها بعد كده، انه عملتي ايه دي في صحتك، اتصرفتي فيها ازاي، هل يا ترى اهملتيها وكنتي سايباها كده ولا هي حاجات من الحاجات اللي انت كنت فيها امينه جدا مع نفسك. بحس كمان انه صحتي انا لو بحبني هحب كمان اهتم بصحتي، واحب كمان انه انا اكون بعود كده على صحتي بالامانه كمان اللي انا عايشاها في حياتي. فحلو جدا ان احنا كمان نكون امنا في صحتنا.
2: طبعا في طرق شعبيه مشهوره لرفع الروح المعنويه، مثلا الاقبال على تناول الطعام، الاستحمام بحمام دافي، تناول أطعمة مفضلة، الاستماع الموسيقى، شراء الشخص لنفسه هدية أو وجبة مفضلة. قالوا إن دي من ضمن الوسائل الشائعة بين النساء. التسوق، مجتمع الطلبة بالذات طلبة الجامعة طلع إنه تناول الأكل من أكتر الحاجات اللي اكتشفوا إنهم بتعتبر حاجة بتساعد رفع الروح المعنوية. لكن تايس كمان قالت انه واحدة من الحاجات اللي تساعد في رفع الروح المعنوية تحقيق نصر بسيط، نجاح سهل، كإنجاز مهمة معلقة في المنزل او مهمة من المهام اللي كان بقى لها وقت طويل ما عملناهاش نعملها. دي كلها حاجات بتساعد في رفع الروح المعنوية ورفع الحالة المزاجية للشخص.

كمان من ضمن الحاجات اللي بتساعد على رفع الروح المعنوية مساعدة المحتاجين، لأنه الاكتئاب أو الحزن سببه إني بكتر حاجات وبنشغل بمواقف بذاتي. عشان كده مساعدة الناس اللي حواليا بتعمل على صرف انتباهي عن الكآبة أو الحزن اللي جوايا. فالتعاطف مع المعوزين والمحتاجين والتفاني في العمل التطوعي زي العناية بالمحتاجين، إطعام المشردين، كانت من أكثر الوسائل الفعالة في رفع الروح المعنوية، كما أثبتت كده تايس من خلال تجارب كتير. لكن كمان تايس قالت إن واحدة من الطرق إنه بترفع الروح المعنوية إنه الأشخاص اللي بيجدوا متنفس جواهم اللجوء لقوة عليا اللي هي سمتها الصلاة. الناس اللي مؤمنين بالصلاة وإنهم يرفعوا قلبهم لربنا سبحانه وتعالى من أكثر الطرق الفعالة في مواجهة الاكتئاب والأحزان.

تحت عنوان المثبط أو الإنكار الإيجابي. العبارة كالتالي: لقد ركل زميله في الغرفة في معدته. دي العبارة، لكن النهاية بتاعتها كان عايز يضيء النور، كان بيولع النور ومن غير ما ياخد باله ركل زميله. إن تحويل تصرف عدواني زي اللي اتقال في الأول إنه خبط زميله في معدته إلى خطأ بريء مهما بدأ غير مقبول هو ما يطلق عليه التثبيط. وقد ابتكر المثال ده طالب جامعي. يعني إيه تثبيط؟ يعني تخفيف أو تهدئة. والمثبطين هم الأشخاص اللي يسعوا بشكل تلقائي واعتيادي وطبيعي إلى محو أي أثر للاضطراب النفسي من حالة الوعي. يعني دي حاجة منتشرة، و يعني أثبتوا بأمثلة كتير قوي إن التجاهل بتاع الأحداث بشكل معين كان جزء من نمط أوسع في نطاق الحياة. فالشخص المثبط هو النموذج للشخص اللي مش قادر يستشعر العواطف.

يعني الأبحاث بتقول إنه في نوع من الناس اسمهم المثبطين، اللي هم بيتفاعلوا بشكل ضعيف قوي قوي مع الأحداث الصعبة في حياته. الرأي الحديث بينظر للأشخاص دول باعتبارهم بيوجدوا ضبط مشاعرهم وعواطفهم، اللي هو نسميه هادئ الأعصاب. يعني لما يحصل أحداث جامدة قوي قوي قوي تلاقيه بيستقبلها بطريقة هادية، ممكن يبقى داخليا مضطرب لكنه ردود أفعاله هادية. وده اللي اكتشفوه، إن الشخص المثبط برغم هدوءه الظاهر ممكن يعاني من اضطراب داخلي. وبيقولوا إن التجاهل المستمر للمشاعر مثل الغضب والقلق ده مش أمر نادر، وإنه شخص من كل 6 أشخاص بيتبع النمط ده، وده نمط دفاعي، يعني استراتيجية هدفها إني ما تأثرش بالحاجات السلبية اللي بتحصل في حياتي، وإني أعدي الموضوع بإني أتجاهله، فيحصل نوع من التجاهل، وده بنسميه الأشخاص المثبطين، اللي هو بيتجاهلوا الأحداث العنيفة ويعدوها بشكل بسيط.

0: الأمانة من الحاجات المهمة قوي اللي لازم كل واحد يخلي باله إنها تكون موجودة فيه، لأنها من الصفات اللي بتبين إنه الإنسان هو إيه معدنه، أو إنسان ده معدنه إيه. بنلاقي ساعات كتيرة قوي إنه لما مثلا حد كده يطلب حد في شغل أو في وظيفة ما، يكون من ضمن الشروط المتوفرة في الشخص ده أو من ضمن الشروط اللي فعلا لازم تكون موجودة في الشخص ده، بتتكتب كده بالبنط العريض يشترط الأمانة. الأمانة من الحاجات اللي بتخلي الناس تحترمنا وتقدرنا كمان، لأنها يعني بتحسسهم كده إن الشخص ده مضمون وينفع نتعامل معاه ونثق كمان فيه.
1: الشخص الأمين تلاقي دايما عنده ثقة وسلام وهدوء، لأنه بيبقى عارف إنه مش بيعمل حاجة غلط، فمش بيخاف من الناس، فتلاقي إنه عنده ثقة بنفسه عالية قوي، وتلاقي كمان إن الناس بتحبه وبتحترمه وعمرهم ما يخونوه ولا يشككوا في ذمته، لأن هما مجربينه وعارفين إنه محل فعلا للثقة دي. الشخص الأمين كمان تلاقيه بيكون مريح جدا في التعامل، عكس خالص الشخص اللي بيلف ويدور طول الوقت، ده بيكون شخصية متعبة قوي، وما اعتقدش انه ناس كتير بتكون قريبة منه لان هما بيخافوا منه.

0: الأمانة بتختلف على حسب ظروف كل شخص. ممكن الأمانة تكون في الشغل أو في الدين أو في الدراسة، بس أصعب نوع من أنواع الأمانة هو أنك تكون أمين مع نفسك، أنك تحاسب نفسك بكل جدية على كل موقف وتفكر كده أنت كنت غلطان ولا كنت صح، وهل رد فعلك كان صح مظبوط يعني، وأنك تراجع نفسك كده كل يوم بالليل وتفتكر أحداث اليوم كله وتقول أنا كنت صح في الموقف ده أو كنت غلط في الموقف ده. كل ده بيخليك تتأكد أنه ضميرك لسه صاحي.
1: فعلا جدا، مفيش حد أمين 100% غير ربنا سبحانه وتعالى، وكل كل محاولاتنا أننا نكون أمنا دي مجرد محاولات. ممكن ننجح في كتير منهم، بس مش شرط أن احنا نقدر أن احنا ننجح فيهم كلهم. بس قمة الأمانة أنك تفضل تحاول تكون أمين. هقولها تاني، قمة الأمانة أنك فعلا تكون بتحاول أنك تكون أمين للآخر، لأنك لو مش بتحاول فأنت كده مقصر، والتقصير ده نفسه عدم أمانة.

0: أمانتك في شغلك وانت مش بتاخد رشاوي، وانت مش بتزوغ قبل ميعاد خروجك، وانت كمان مش بتخلي حد يمضي بدلك انك جيت، وان انت جوه مكتبك بتشتغل مش بتنام او بتكلم حد مع صحابك او ايا كان، وانت مش بتأجل مصالح الناس، وانت بتنجز اكبر قدر ممكن من الشغل. كل ده امانة، كل ده ربنا هيحاسبك عليه. الامين في القليل ربنا بيديله فرص انه يكون امين في الكتير كمان، لان ربنا بيشوف انه انت محل للثقة دي، وانه فعلا يقدر ان هو يكون بيثق فيك. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يثق فيك انت.
1: في خدعة كلنا بنتخدعها انه لازم نكون امنة في حاجة كبيرة، وان الامانة في الحاجة الصغيرة دي مش امانة. بس هو في الحقيقة لو انت مش امين في اصغر حاجة، مش هتقدر تكون امين في حاجة كبيرة. ربنا بيحط قدامنا موقف صغير كأنه امتحان، ويشوفك نجحت فيه ولا لأ. لو نجحت هتكمل، وهيجربك في موقف تاني ويشوفك هتعدي ولا لأ، وهكذا. يعني مفيش حاجة بتيجي خطف، وكل ده محتاج تدريب.

0: حاجة عظيمة قوي انك تحس انه الله سبحانه وتعالى بنفسه واثق فيك ومديلك فرصة انك تكون امين، وكل يوم متوقع منك حاجة افضل. والاحلى من كده انه مش بيفشل فينا ولا مرة، دايما واثق فينا، دايما شايف فينا امل، ودايما بيسامحنا.
1: والأحلى كمان يا سلمى من ده كله إن الله طول الوقت أمين، رغم عدم أمانتنا ورغم كمان تقصيرنا هو بيفضل أمين للآخر، وقدام تقصيرنا ده بيكرمنا وبيقف معانا، وعمره ما بيرد على تقصيرنا بتقصير كمان، بيفضل طول الوقت أمين في وعوده لينا، عمره ما بيرجع في كلامه رغم إننا كتير قوي بنرجع في كلامنا ونوعد وكمان ما بنوفيش، بس هو أمين على طول الوقت.

0: أمانتك في حياتك مهمة قوي. إزاي نتعلم نكون أمنة في علاقاتنا؟ إيه مفهوم الأمانة في العلاقات؟ إننا مثلا ما نسمحش لنفسنا نجرح حد أو نتجرح، مش دي أمانة؟ إن إحنا نكون مش بنجرح حد، إننا نراعي ربنا في مشاعر بعض، ما نلعبش بيها وما نتسلاش بيها كمان، إننا نحترم خصوصيات كمان بعض، دي أمانة. إنك تحترم مراتك وشريكة حياتك وتراعي ربنا فيها وتشيلها فوق راسك وما تخونهاش وما تأثرش كمان معاها، دي برضو أمانة. وإنك كمان تشيلي جوزك في عينك وما تأثريش معاه وتراعيه وتشوفي احتياجاته، كل دي أمانة.
1: الشخص اللي مش أمين في علاقاته ده حد متعب قوي، صعب قوي تتعامل معاه. أمانتك بتخليك كمان تحفظ أسرار صحابك، ما تطلعش اللي يتقالك بره، ما تخونهمش، ما تفضحهمش. حتى لو علاقتك بشخص اتقطعت، ده ما يديلكش الحق خالص انك تفضحه وتطلع اسراره بره.

0: ما تصدقوش وما تتخدعوش بالبدايات، كلنا في الأول حلوين، وكلنا في الأول نقدر نبهر أي حد، كلنا من بعيد بنلمع. الوقت والأيام هما اللي بيبينوا معدن الشخص الحقيقي، هما اللي بيبينوا الحقيقة، الحقيقة اللي مهما خبتها هتظهر، مهما حاولت تمثل إنك أمين هيجي موقف يوقعك. خليك حقيقي قوي مع نفسك، مفيش حد كامل، كلنا عندنا تقصير وكلنا مش أمنا 100%، بس المهم إننا بنحاول نكون أمنا.
1: فعلا يا سلمى، زي انتي ما كنتي بتقولي، نهايات العلاقات بتبين اخلاقك، دي اللي يعني دي الحاجة اللي بتحدد امانتك، دي اللي بتقول انت كنت حقيقي ولا لا، ولا كنت مصطنع، كنت امين ولا لا. لو لأي سبب اي سبب ما علاقتك بشخص ما اتقطعت، اوعى تجرح فيه وتغلط فيه من وراه. قول مميزاته، لما تتسأل عنه افتكر انه هو لا كان شخص كويس، وافتكر كمان مميزاته وافتكره على طول بالخير، حتى لو هو ما عملش كده ما تبقاش زيه، خليك دايما الطرف الاصيل اللي بيحافظ على ده.

0: أمانتك في حبك وإخلاصك لشريك حياتك من الحاجات اللي بتخلي العلاقة تكمل. اخلص لمراتك واخلصي لجوزك واخلص لحبيبتك أو حبيبك. اديله وقت، اسمعه، قربله، شاركه باللي جواك حتى لو اللي جواك ده ملخبط ومش عارف تطلعه أو مش عارف تطلعه إزاي أو تكون بتجمعه، بس لازم يكون بيطلع ليه هو وبس.
1: لو حسيت ان حبك ابتدى يقل او حصل زي فتور كده في العلاقة، مفيش مشكلة خالص انك تشاركه بده. يمكن يكون هو اثر غصب عنه او انتوا محتاجين تقضوا وقت اكتر مع بعض. المهم تكون امين قوي وتعترف وتقول ده، لانك لو سبت نفسك كده هتلاقي ان حبك عمال يقل وانه انت مش واخد بالك من ده. ساعتها ممكن تدخل في دايرة أوحش بكتير، وهي دايرة خيانة، وإنه مشاعرك تبتدي تتحرك لشخص تاني، تلاقي نفسك عمال بتخسر في اللي قدامك واحدة واحدة، وده بيخلي العلاقة تبوظ. مفيش مشكلة إن أنت تعترف بده وتقول ده، حتى لو ده هيجرحه شوية، بس ده هيصلح الدنيا. أحسن ما تجرحه بعدين والجرح ده مش هيبقى بيتغفر.

0: خليك أمين قوي مع نفسك إنك تعترف إنك بني آدم وبتغلط وعندك مشاكل وعندك عيوب. ده مش عيب خالص. العيب إنك تحس إنك أحسن من أي حد وإن محدش من حقه يشوف فيك عيوب. اعترف إنك بتغلط عادي جدا واعتذر. ده مش بيقلل منك خالص، بالعكس ده بيخليك تكبر في نظر كل اللي قدامك وبيخلي الناس تحترمك أكتر.
1: فعلا يا سلمى، خليك كده أمين وصارح نفسك بعيوبك علشان تطور كمان من شخصيتك وتكبر وتكون حد ناضج عارف هو كان إيه وبقى إيه وفاضل كمان إيه علشان يكون أحسن وأحسن. وأقبل كمان نصايح الناس اللي حواليا مهما كانوا بيقولولي بطريقة بايخة أو بطريقة سلبية، لكن حلوة جدا إني أكون بستفيد من كلام المهم اللي بيقولوه والباقي أرمي كأني فعلا ما سمعتوش. بس حلوة جدا إني أقبل النقد أو أقبل الحاجة اللي بتتوجه لي، لأنه رأي الناس فيها هو ده اللي هيبنيني، لأن أنا لو خدته بعين الاعتبار هقدر كمان إن أنا أكون بتبني وأكون ماشية في سكة النضوج.